0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

خلاص هروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: قد كون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
0: التوليفه مع احمد مراد كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا صباح الهنا،

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: إيه ده؟ إحنا رايحين على فيلم شغالين نجوم أف أم
2: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: على وضعنا ثابت.
1: ادخل العربية،
2: افتح الراديو،
3: وعظم الخطوات، رارارا جبار،
1: وافصل عن الدوشة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV.

2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه،
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: سيداتي، أنساتي، سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
5: وشوطة من بعيد، حلوة أبوها.

وخطره

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: عادل. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا مستير.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم FM
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: هي فين؟
1: في البحر الحزين.
2: امال في الطيران كنا عملنا ايه؟
3: نجوم اف ام
4: على كيفك.
5: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيف.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت.
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: لهوب اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/لهوب اف ام.

برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نسألك يا مولانا فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وأوطاننا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا اللهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك وعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الشفاء لكل مريض والعافية لكل مبتلى، ونسألك الرحمة لكل ميت، ونسألك الهداية لكل حائر، ونسألك النصر لكل مظلوم، ونسألك الفرج لكل مكروب، ونسألك صلاح الأحوال وراحة البال، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك قلبا تقيا عن الشرك نقيا لا جافيا ولا شقيا، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا، ونسألك عملا صالحا متقبلا، ونسألك رزقا واسعا، ونسألك شفاء من كل داء، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلامة من كل إثم، ونسألك الغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز بالجنة، ونسألك النجاة من النار، ونسألك اللهم من كل خير سألك منه عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك يا مولانا من كل شر استعاذ منه عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة نبيك الكريم في أعلى جنة الخلد. ربنا وتقبل دعائي يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. مستمعين الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية. منذ زمن بعيد، قرون طويلة، توجه أبو الأنبياء وخليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصل إلى الجزيرة العربية، بالتحديد مكان غير ذي زرع، وادي، ووقف يدعي بقى ربنا سيدنا إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ودعا سيدنا إبراهيم دعوات عظيمة وجميلة، وربنا استجابها لسيدنا إبراهيم. لما نقرأ في سورة الشعراء نجد من الدعوات الجميلة اللي دعاها سيدنا إبراهيم وهو بيتكلم عن ربنا، بيقول: رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. سيدنا إبراهيم بيتكلم عن ربنا، سيدنا إبراهيم تكلم عن ربنا، من هو رب العالمين يا إبراهيم؟ ألا الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني هو اللي بيأكلنا وبيرزقنا ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لسه سيدنا إبراهيم بقى بيدعي بقى، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. من ضمن الدعوات اللي دعا بيها بيقول للربنا ولا تخزني يوم يبعثون، يعني يا رب ابعد عني الخزي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو ده الخلاصة يا حضرات. باختصار أيها المستمعون الأكارم، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفتاح النجاة يوم القيامة، مفتاح السعادة يوم القيامة، اللي هو عشان تبقى من الناس اللي زحزح عن النار وأدخل الجنة، تبقى واحد من دول. الآية بتقول، الدعاء بتاع سيدنا إبراهيم بيقول يوم لا ينفع مال ولا بنون. المال مش هينفعك يوم القيامة، ولا العشيرة والأهل والعيلة والأولاد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ده يا حضرات تقدر تقول جواز المرور، الكارت اللي هيعديك، إنك تمتلك قلب سليم. إيه هو القلب السليم؟ وإزاي نمتلك القلب السليم؟ وإزاي نبقى من هؤلاء الناس الجمال الكرام الذين يمتلكون قلبا سليما؟ يلا تعالوا نعرف مع بعض إيه القلب السليم ومفاتيح القلب السليم.
0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هكذا جاء الدعاء في سورة الشعراء، دعاء سيدنا إبراهيم. وضمن الدعاء بتاعه بيقول لربنا: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ودائما المسلم يهتم بسلامة القلب، وبيبقى حريص، كل واحد مننا حريص على نقاء قلبه وصفاء قلبه. عشان كده بندعي: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أهو المؤمن كده أعلى الدرجات يوم القيامة لأصحاب القلوب النقية السليمة. عشان كده يا حضرات، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصلاح والانضباط والاستقامة كلها جاية من القلب. شفتوا؟ قال إيه سيدنا النبي؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، القلب هو القلب أخطر حاجة، القلب أهم حاجة. القلب، القلب إذا كان سليما الجسد كله هيبقى سليم، إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. القلب، عشان كده هنلاقي في القرآن مساحة كبيرة قوي لموضوع القلب ده، والقلب وأنواع القلب، القلب السليم، القلب الوجل اللي بيخاف من ربنا، القلب الخاشع المتواضع، القلب المخبت، شوف، القلب الذاكر اللي بيذكر ربنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيبقى فيه طمأنينة. القلب اللي فيه رأفة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة. القلب المنيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، اللي هو فيه إنابة، يعني دائم الرجوع لربنا. فالقلب السليم ده له مواصفات جاء القرآن بها. القلب السليم ده مش بالتمني ولا بالتحلي، يعني مش انك هتقعد مع واحد كله اعمال

0: اعماله كلها سيئه، ويقول لك انت عارف يا مولانا انا قلب ابيض، انا يا سلام عليا، انا يا مولانا قلبي منور كده وفي شمعه قايده، شمعه قايده؟ طب انت صليت الفجر يا حاج؟ لا ما صلاه، بس هو قلبه في شمعه قايده. طب يا حاج قريت قران؟ ما قراش، بس هو في قلبه ابيض، انا قلب ابيض قوي. ما هو الكلام سهل. ان قوما غرتهم الاماني قالوا انا نحسن الظن بالله، كذبوا. لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. زي اللي يقول لك الله انا بحب ربنا قوي، انا ربنا حبيبي، يا سلام ده سيدنا النبي، اللهم صل عليك يا سيدنا النبي حبيبي. طب بتقلده؟ لا. طب بتحبه ازاي يعني؟ طب انت بتحب ربنا جدا، طب بتسمع كلامه؟ لا. طب بتحبه ازاي؟ تعصي الاله وانت تظهر حبه، هذا وربي في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أيوة، اللي بيحب بيطيع، اللي بيحب بيسمع الكلام، اللي بيحب بيتفانى، شوف بيتفانى لإرضاء المحبوب. تعالوا يعني نعرف واحدة واحدة كده عن القلب السليم، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة، خاصة وإنه أول مجموعة يوم القيامة هتدخل الجنة يا حضرات. تعالوا نشوف حديث في البخاري، سيدنا النبي قال أول زمرة تدخل الجنة، أول جروب، أول مجموعة تدخل الجنة يوم القيامة، إيه دول؟ مين دول يا سيدنا النبي؟ قال لا اختلاف بينهم ولا تباغض. ناس مش بتاعت مشاكل وخناقات وخصام وعناد وجدال، لا لا لا لا لا، ناس طيبة خالص كده، قلوبهم قلب رجل واحد زي أفئدة الطير، ناس طيبة خالص، يسبحون الله كثيرا، عندهم ذكر وتسبيح لله، مش فاضي يكره حد، بيحب الناس كلها لوجه الله، أصحاب القلوب السليمة. جرب كده لما تلاقي موضوع على السوشيال ميديا وكل واحد بيقول رأيه، تلاقي في ناس الأدب ما عداش ناحيته، ما جاش ناحيته، عارف ده ليه؟ قلبه مش نقي. اللي قلبه نقي يا حضرات بيلتمس للناس الأعذار، واللي قلبه مش سليم، اللي قلبه مش سليم ده يتنمر على الناس ويهزأ بالناس ويشتم الناس ويبقى شخص قبيح. قال صلى الله عليه وسلم، خذ الخلاصة بقى، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. مش هتبقى مؤمن حق وإيمانك منضبط إلا لو قلبك سليم. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ما هو اللسان معوج، اعرف إن قلبه أعوج. اللي سليط اللسان وكلامه سيء وكلامه قبيح، اعرف ان قلبه قبيح. ده مش محتاج يعني مجهود عشان نفكر في الموضوع ده، النبي اللي علمنا كده عليه الصلاة والسلام. سلامة الإيمان بتكون بسلامة القلب. وسلامة القلب انا بنعرفها ازاي؟ هديك مثال بسيط جدا. انت بتعرف ازاي ان البنزين في عربيتك اوشك على النفاذ، يعني قرب يخلص يعني؟ تقول لي من الامبير، التابلو بيبقى باين لي. يعني المؤشر هو، مش انت بتوقف العربية تركن على جنب وتروح تفتح تانك البنزين وتبص بعينك كده تشوف؟ لا خالص، يبقى في مؤشر بيدل على الشيء. فانت بتعرف ازاي ان في عطل في العربية؟ من خلال التابلو، بيديك اشارة، صح ولا لا؟ هو ايه المؤشر اللي بيقول ان القلب مليان ايمان وتقوى وخير، او ان القلب ده فارغ، او ان القلب ده في مشكلة؟ او اللسان. اللسان المنضبط بيقولي على فكرة صاحب اللسان ده سليم، قلبه سليم، لانه بيتكلم كلام طيب، فبيقول للناس الكلام الحسن الكلام الجميل. لو لقيته بيقول الكلام القبيح، اعرف ان صاحبه قلبه غير سليم، قلبه مريض. شوف، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولو حلف لك على مصحف ان قلبه سليم، قول له طب ازاي لمبة البنزين منورة؟ تحلف لي ان التانك مليان ازاي؟ لمبة البنزين نورت احمر، ان التانك مفيهوش حاجة؟ لا، ده انا مليه ازاي؟ فاللي قلبه سليم هتلاقي كلامه طيب. وهتلاقي بيلتمس الأعذار للناس، وهتلاقي عمره ما يغتاب حد، وهتلاقي مش هينقل كلام ما بين الناس عشان يوقع ما بينهم، وهتلاقيه هيحسن الظن بالناس مش هيسيء الظن بالناس. تعالوا نعرف أكتر عن سلامة القلب ونشوف سيدنا النبي علمنا إيه عليه الصلاة والسلام.
1: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سئل يا حضرات مين أفضل الناس، من أفضل الناس يا رسول الله؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. الصحابة قالوا صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، يعني واحد صادق، فما مخموم القلب؟ يعني ايه واحد مخموم القلب اللي ده أفضل الناس؟ قال النبي مخموم القلب هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. يبقى النهاردة أول حاجة بناخدها في سلامة القلب، أول معلومة هنتعلمها في سلامة القلب، القلب السليم هو القلب المخموم. لما تيجي تشوف مخموم، مخموم ده اسم مفعول، الفعل بتاعه خمة، خمة يعني كنسة، فالقلب المخموم يعني القلب المكنوس. باختصار يعني القلب النظيف يا حضرات. يلا يبقى انت ايها المستمعون الاكارم، احنا عايزين نبقى من اصحاب القلوب السليمة. رقم واحد، اصحاب القلوب السليمة هي قلوب نظيفة، قلوب مكنوسة، كنسناها نظفناها من ايه؟ من الغل والحقد والحسد. طب واحدة واحدة، ايه الغل والحقد والحسد؟ مش نعرف ايه التلاتة دول. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، ده الحسد. يعني ان واحد عنده عربية، ربنا من عليه بعربية، فيجي سين من الناس، سين ده عايز العربية تزول من وش الرجل اللي جات له وتيجي لسين نفسه بقى، فهو يتمنى زوال النعمة عن الغير، ان النعمة تزول من عند الغير عشان تيجي له هو. ده اسمه ايه بقى؟ حسد. ده حاجة اخبرها ايه؟ ده قبيح، ده شيء فظيع، ده شيء مرعب. الحسد ده بيأكل الحسنات والعياذ بالله. الحسد ده من أبغض الصفات، صفة ذميمة وحشة جدا. يبقى القلب المخموم هو القلب المكنوس، كنسناه من الحسد، ده رقم واحد، وكنسناه من الحقد. طب ايه الحقد بقى؟ هو تمني زوال النعمة عن الغير وإن لم تصل للحاقد، يعني هو مش عايزها. انت فاهم يعني ايه؟ يعني مثلا بيحقد على واحد انه عنده كرسي متحرك، لاخواننا الله يرضى عنهم ويعافيهم يا رب اللي ما بيقدروش يمشوا يعني، فانت بتحقد على الراجل انه احنا قاعد على كرسي ده بيقدرش يمشي، طب نجيب لك انت كرسي تقعد، يقول لك لا مش عايزه. قال لا، ده اسمه حقد بقى. يبقى زي اللي بيحقد واحده، بيحقد على واحده على لون طرحتها، طب واحنا هنجيب لك الطرحه تلبسها، ولا نعمل بقى ايه؟ قال لا، طب ايه اللي انت فيه ده؟ يبقى هو الحسد تمني زوال النعمه عن الغير عشان تيجي له هو. طب والحاقد تمني زوال النعمه عن الغير مع انه مش عايزها ولا تلزمه النعمه دي اصلا. طب لا، طب ما تسيبها للناس يا اخي. لا، الغل بقى، الغل ده اللي هو الاستئثار بالنعمة. يعني ايه؟ هو اشترى موبايل جديد، مش عايز غيره يشتري موبايل جديد، وانت مالك يا جدع؟ هو احنا خدنا من فلوسك حاجة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى اول درس النهاردة خدناه في سلامة القلب، احنا لسه ماشيين مع بعض شوت في سلامة القلب يا حضرات. اول درس النهاردة خدناه في القلب السليم، قلنا ان القلب السليم هو القلب المخموم زي ما النبي علمنا، وقلنا كلمة مخموم يعني مكنوس، يعني كنسناه نظفناه من الغل والحقد والحسد والبغض، هو قلب نقي ولا لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ان شاء الله للحديث بقية حول هذا الموضوع الهام جدا اللي هو سلامة القلب. في ختام حلقتنا النهاردة دعوني اذكر حضراتكم بوصية رسول الله في يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف، رقم 2 الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، رقم 3 كثرة الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. حتى يحين اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى الجمعة المقبلة، أترككم في حفظ الله ورعايته. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: وقتي بمعكم تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. ما أجمل الرحمة وخلق الرحمة، ما أجمل التراحم بين الناس، ما أجمل أن نتسم ونتصف بهذا الخلق العظيم اللي كان سببا لبعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حينما قال: إنما أنا رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام، حينما قال: وأنا نبي التوبة ونبي الرحمة، وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يعني الرحمة خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وأكثر الصفات ذكرا في القرآن الكريم. أكثر صفة على الإطلاق يا حضرات جاءت في كتاب الله صفة الرحمة، وربنا سبحانه وتعالى افتتح كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. ربنا الرحمن، إن ربكم لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والجنة رحمة. قال تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأوسع الناس أرزاقا هم أكثر الناس رحمة بخلق الله، هم أكثر الناس يتراحموا. أحب الناس إلى رسول الله وأقرب الناس مجلسا يوم القيامة من رسول الله هم أحاسن الناس أخلاقا. ولما تدور بقى على أحاسن الناس أخلاقا هتلاقي الباعث لكل ده هو خلق الرحمة. صدق الله، قال لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، لا للعالمين. عشان كده الرحمة لابد أن نتعامل بها مع العموم، صفة العموم، تاخد صفة العموم. يعني النبي لما قال إيه: لن تؤمنوا حتى تراحموا، فالصحابة قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. قال: إنها ليس برحمة أحدكم صاحبة، إنها رحمة العامة. يعني إيه؟ إنك تتراحم مع كل شيء حولك. النهاردة بمشيئة الله تبارك وتعالى هنتكلم عن موجب من موجبات رحمة الله، شيء لو عملته رقم واحد هتبقى أنت شخص رحيم، رقم اثنين هتنال رحمة ربنا. وإحنا اتفقنا من قبل: من نال رحمة الله نال كل شيء، ومن لم ينل رحمة الله لم ينل أي شيء. يعني لو رحمة ربنا في بيتك، عيالك هيذاكروا كويس، ربنا هيوفقهم، ربنا هيرزق البنات، هيرزق كل بنت بالزوج الصالح. رحمة ربنا هي مفتاح الخير يا حضرات، وهي اللي بتدفع عنك الشر. يعني زكريا كيف رزق الولد مع انه وهن العظم واشتعل الرأس شيبا وامرأته عاقر؟ كيف رزق الولد؟ برحمة الله. قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. اهو جات له رحمة ربنا، فاتقال له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. شفتوا؟ يبقى برحمة الله تحصل على الخير. السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم كيف حصلت على الولد؟ لم بعد ما قالت إيه: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. الملائكة قالوا لها: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فلما تبقى رحمة ربنا موجودة الخير يجي. عشان كده الشرع الشريف جعلها شعار لنا يا حضرات، أول ما نلقى بعض نعمل إيه؟ ندعي البعض. ندعي البعض إزاي؟ السلام عليكم، والله هو السلام، ورحمة الله أهو الرحمة، وإيه كمان التالتة؟ وبركاته، البركة. يا خبر أبيض، شفت أنا لما بقابلك بحبك قد إيه؟ تعرف إزاي أنا بحبك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام والرحمة والبركة. لو دول قولك أنت خدت الخير كله. شوف إحنا بنكسل ندعي البعض بدول. سعة الله بركة، إيه سعة الله دي؟ إيه سعة الله؟ إيه عليكم عط الله، إيه ده عط الله؟ عط الله سعة الله، إيه ده؟ السلام على كده نسلم كده. تخيل بقى لما كل واحد، لو أنا من قلبي بقول لكم السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، بدعي لكم حياتكم تبقى سلام وصافية، وادعي لكم رحمة ربنا تبقى عندكم، وادعي لكم انكم تنالوا البركة، فده شيء عظيم جدا يا حضرات. النهاردة في تراحموا معنا موجب مهم من موجبات رحمة الله، حاجة لو عملتها هتنال رحمة ربنا، وهتدل على انك شخص رحيم وجميل، وتتصف بصفة الرحمة وبخلق الرحمة. تعالوا نعرف مع بعض إيه الموجب العظيم ده اللي هو من موجبات رحمة الله عز وجل.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

ويعطيك خيرا كثيرا ويغدق عليك من بركاته وفضله سبحانه وتعالى، ورحمة ربنا هتبقى في بيتك، وعيالك حيصانوا وحيرزقوا وحيستروا برحمة الله، ويلاقوا الخير كله برحمة الله، بس بشرط تقول لنا كلمة حلوة. هو احنا طالبين منك المستحيل؟ ليه بعض الناس بقى كلامها سو وسيء، وبقى كلامه قبيح، وبقى سليط اللسان؟ على فكرة ربنا بيحبش الناس دول. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ربنا ما يحبش الفحش في الكلام، ربنا بيحبش كده. ربنا علمنا في القرآن وقولوا للناس حسنا، الكلام الحلو. ربنا علمنا وهدوا إلى الطيب من القول. شفتوا إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الكلمة الطيبة صدقة. عايز تنال رحمة ربنا؟ والنبي يا أخي والنبي يا أختي تقولوا لنا كلام حلو، كلام طيب. لا لا لا، أصلا شخص صريح. على فكرة اللي انت بتعمله الإساءة للناس تحت مسمى دي صراحة، لا دي مش صراحة، دي وقاحة، دي مش صراحة. يقول لك أصلا اللعمة أقول له في وشه انت أعمى، ايه ده؟ دي اسمها ده اسمه قبح، واسمها قلة أدب، واسمها فحش في الكلام، واسمها بذاءة. إنما المؤمن مش طعان، ما يطعنش في حد ولا لعان. الله يلعن، لعنة الله على الله، الله يلعن، ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللعن ده؟ ولا الفاحش ولا البذيء، طلعش منه كلمة وحشة خالص. شفت ازاي؟ والعبادات كلها المفروض بتعلمنا كده. يعني احنا ليه صلينا الجمعة النهاردة مثلا؟ ليه بنصلي صبح ظهر عصر مغرب عشاء؟ احنا ليه بنصلي؟ قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال طب واللي عايش في فحشاء ومنكر ده ويقول انا صليت وفي حاجة غلط؟ يا اخي روح راجع صلاتك. الصلاة بتهذب النفس، بتقوم الانسان. عشان كده جت في القرآن كله دايما يقيموا أقاموا وأقاموا الصلاة، يقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، بلفظ الإقامة، لأنه استقامة، لأنها تقويم، لأنها بتقوم الشخص، بتقومنا الصلاة. ما قالش يصلون أو يؤدون الصلاة، هي مش أداء. حتى المؤذن القادر قامت الصلاة، لأنها الصلاة بتقومني. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب الناس انتهت عن الفحشاء والمنكر؟ ده بيبقى خارج من الجامع بيعمل فحشاء ده بيزعق، ده في ناس بتزعق في الجامع، بيعلي صوته في الجامع. تقول لي هو فين الصلاة بقى؟ فين الصلاة اللي بتهذب النفس وبتقوم النفس؟ هو كده يبقى صلى؟ يبقى أكيد هو صلى صلاة بس غير مطابقة للمواصفات، مش الصلاة اللي فيها خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لأن لو كانت الصلاة مليئة بالخشوع لله عز وجل كان الشخص ده لسانه الكلام حلو. شفتوا؟ فالصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر. طب والزكاة برضو بتعمل كده؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصلاة الزكاة كمان بتطهرنا. طيب والصيام؟ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا نشتم ولا نعلي صوتنا ولا نزعق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الصيام كمان هو بينهى عن الفحشاء والمنكر، والحج كذلك، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. يبقى كمان الحج، يبقى كل العبادات، كل العبادات بتنهى عن الفحشاء والمنكر كلها. الله، أمال الناس بتؤدي العبادات وبرضه في فحشاء ومنكر، يبقى هي ما بتأديش العبادات بطريقة سليمة. ما هو انت ما تقول لي انا حطيت الموبايل في الشحن، جيت ابص على الموبايل لقيت مش شغال، يبقى ما تشحنش. تقول لي الله حطيته. يا ابن الناس، يا اما الموبايل ده بطاريته بايظة، يا اما الكيبل الكابل اللي ما يربط ما بين الموبايل وما بين الكهرباء بايظ، يا اما الفيشة بايظة، يا اما الكهرباء قطعة.

0: ما تقوليش انك شحنته بقى، طب ما انا حطيته في الفيشه. لا في حاجه غلط. اللي بيصلي واللي بيعبد ربنا هو ده كلامه طيب. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا من اهم الحاجات اللي بيها نتراحم ونحصل على رحمه ربنا وننال رحمه ربنا، رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، يكسب يعني، او سكت عن سوء فسلم. في سوء يا اخي اسكت، والله العظيم انا مش عارف ليه. هو حد يا عم فوضك؟ ما نسكت يا عم. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ها فليقل ايه خيرا او ليصمت. والله عندك كلمة حلوة يا سلام اطربنا بيها، قول لنا يا عم. طب ما عندكش كتر خيرك، مش عايزين نسمع. ليكن حظ الناس منك ثلاث، ان لم تنفعه لا تضره. لو مش قادر تنفعني يا اخي ما تضرنيش. ان لم تمدحه لا تذمه. يعني انا مش قادر اقول كلمة طيبة في واحد صاحبي، خلاص ما اقولش كلمة وحشة، اسكت وخلاص. ان لم تفرحه لا تحزنه. ما تضرش حد. ليه؟ خدوا بالكم النبي قال جملة في حديث كده، الجملة دي قوية جدا يا حضرات. والله تخيلوا لو كل واحد فينا قبل ما يتكلم حطها قدامه في حاجات كتير في حياتنا تتغير. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يكره أذى المؤمن. ربنا يكره ان حد ان مؤمن يتأذى. انت شخص مؤمن، ربنا يكره ان انا اذيك. طب ازاي اذيك؟ ما انا مش من حقي. تيجي تقولي لا، هو ايه اللي يخليك تتطاول عليا؟ يعني انا مش فاهم، انا اصلا بعصي ربنا. وانت مالك يا اخي؟ ايوه يعني اقول لك اصل بعض الناس كده يبعد على السوشيال ميديا على الفيسبوك عمال يكتب ويشتم. انت بتشتم الناس ليه؟ ولا خصوما ناس فسقة. وانت مالك فسقة وفجرة يا عم؟ مالك انت بقى؟ خصوما ناس ظالمة. ايوه انت مالك ازاي يعني؟ ما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حلوة قوي، تعالى لي بقى. يبقى انت عايز تعمل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صح؟ اه دي فريضة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مين اللي اوجبها؟ ربنا. نعملها ازاي يا رب؟ نعمل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده ازاي؟ الأدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بس ما عندكش خيار غير دول. عايز يا سيدي أنت شايفنا أنا فاسق لا سمح الله يعني، وأنت عايز توجهني؟ آه ربنا قال لموسى بن عمران وهارون يروحوا الفرعون فقول له. أيوة هيقولوا إيه الفرعون؟ قولا. أيوة إيه قولا ده بقى؟ آه لينا لينا آه لعله يتذكر او يخشى. في ايه يعني فرعون يتقال له قول لين وانا اللي يتقال لي قول شديد؟ ايه يا عم انت؟ ايه يا عم انت؟ وهو الناس مالها جرالها ايه؟ لا وايه بقى؟ شوف الوقاحة، شوف بقى الاعتداء على الشرع الشريف، بيعتدي على الشرع. عايز عشان هو قليل الادب فيجي بقى انه حامي الشريعة الاسلامية وانه بيدافع عن الحق وانه لا، انت مش بتدافع عن الحق، انت ماشي ورا هواك. الامام مالك ابن انس امام دار الهجرة قال لو لقيت واحد بيشتم تحت مسمى انه بيدافع عن الحق، ها وهو بيدافع عن الحق فبيقول كلام قبيح يعني، فاعلم ان نيته معلولة. اه لا، لأن الحق لا يحتاج إلى ذلك. يعني إيه؟ أنا لقيت واحد بيشرب خمرة، عايز أقول له يا أخي الخمرة حرام وهي أم الخبائث وهي من أكبر الكبائر، وقد علمنا الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي علمنا إنه الخمرة دي ملعون فيها عشرة، لعن الله الخمر وحامل. وأقول له كده أنا شتمته؟ لا. غلطت فيه؟ لا. طب أنا أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر؟ آه قلت أهو. إنما بقى أما أقول له أنت إنسان فاجر وفاسق ومنحل أخلاقيا وقليل الأدب وما تربتش، إيه ده إن شاء الله؟ ليه يعني؟ فما فيش مبرر على الإطلاق إنه يخلي واحد قليل الأدب. وانا بعتبر انا على المستوى الشخصي ده تقديري انه هناك خطأ جسيم انه شخص يجي يكون قليل الادب فيبرر قلة ادبه ديت تحت مظلة شرعية، يعني انه اصلا دول ناس فجرة وفسقة ولازم نقف لهم بالمرصاد. لا يا حبيبي، لقد ارسل الله من هو خير منك الى من هو شر من الشخص اللي قدامك اللي انت شايفه فاسق ده. ارسل موسى بن عمران اللي هو خير منا الى فرعون اللي هو اسوأ منا، فقال له فقول له قولا لينا. وربنا قال لسيدنا النبي امام الانبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين، قال له فذكر انما انت مذكر. بس الموعظة الحسنة. يبقى أنا بس بدي أسأل، إيه المبرر لقلة الأدب؟ إيه المبرر للتطاول على الناس؟ واحد طالع في فيديو على السوشيال ميديا بيقول ريان يا فجل، أنت مالك؟ قول والله أنا هذا الكلام غير مقبول، هذا الكلام أنا أرفضه، هذا ماشي كده؟ إنما أصله قليل الأدب، أصله ما ترباش. ليه؟ يعني أنت بتعالج قلة الأدب بقلة أدب؟ هل ده مقبول شرعا؟ لا، ده مش مقبول، مش مقبول. المؤمن له طاعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء كما علمنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ايه رأيكم انه مرة النبي كان قاعد كده ومعاه ستنا عائشة الصديقة، فمر واحد من الناس اللي هم انتوا عارفين المدينة كان فيها ثلاث طوائف من طوائف اليهود، منهم ناس امنت ومنهم ناس ما أمنتش، خلاص ما عندناش مشكلة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس للأسف الشديد في ناس لين بألسنتهم كده كانوا بيسيئوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فمعد واحد من الناس السوي دول فقال إيه؟ السلام عليك يا محمد، السلام عليكم يا محمد. سام يعني موت وهلاك باللغة العربية. المفروض انا لما اجي اقول للواحد اقول له السلام، لا لا لا، انطق اللام، السلام علي، السلام علي، مش السام علي، مش سامو عليكم يعني، لانه السام يعني الموت والهلاك. طبعا عائشه الصديقه من تيم، وتيم من قريش، فهي قرشيه عربيه فاهمه اللغه العربيه كويس. فاول ما سمعت حد كده هو كده بيسال النبي السلام عليكم يا محمد، فقالت لهم عليكم السم والهلك، وردت بقى كم كلمة منقيين كده. النبي نهاها عن ذلك، لا لا يا عائش، ربنا بيحبش كده، على ده ما هم شتموا. قال قولي وعليكم بس، وعليكم اهو، ان ربنا ما يحبش الفحش. وبعدين يجي واحد يقول لي ايه، لا لا استنى بقى عم الشيخ، انا لو سمحت انا بعترض. حقك، تفضل اعترض يا سيدي. قال لك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، صح؟ اهو. طب ايه رأيكم بقى ان الآية دي معظمنا فهمها غلط؟ أسيبكم تصلوا على النبي شوية، تصلوا على النبي الأول وأقول لكم يعني ايه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
1: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

0: معكما تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عرفنا النهاردة يا حضرات رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. ده من موجبات رحمة اللي عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش خلاص. فإحنا بنتكلم ما فيش أي مبرر لأن واحد يبقى قليل الأدب أو أنه يبقى فيه فحش في الكلام. فطلع حد قال لا لو سمحت يا شيخ أنا أعترض، ربنا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هو الآية بتقول ما بتقولش لا يحب الله قول السوء إلا من ظلم، لا، الجهر بالسوء من القول. ده معنى إيه؟ إنه في قول سيء اتقال، فعلا اتقال. الطبيعي أنا كرمضان ما كرروش، ما أقولش ده سين شتم فلان فقال له يا قبيح مثلا، يعني مش أنا اللي قلت كلمة يا قبيح، ده هو اللي قال. فأنا لما أنا ما ينفعش أكرر الكلام ده إلا قدام القاضي. فيجي القاضي يقول لي أنت زعلان من إيه يا رمضان؟ أقول له يا سيادة القاضي سين شتمني، كلمة قبيحة. فالقاضي يقول لي شتمك؟ قال لك إيه؟ قال لي كلمة وحشة كده يا سيادة القاضي. أيوة، اللي هي إيه؟ القاضي عايز يعرف الكلمة دي تدخل تحت بند القذف ولا السب، سباب عادي ولا قذف. أصلي لو قذف هيبقى في حد، في عقوبة مقدرة شرعا اللي هي في سورة النور فاجلدوهم 80 جلدة. القذف اللي هو الرمي بجريمة الزنا، انه يشكك في نسب اللي بيكلمه لابوه وامه ويقول له ده انت مش ابن ابوك مثلا، ولا لا سمح الله امه اتت به من سفاح من حرام يعني. ففي اللحظة ديت بيبقى الانسان قدام القاضي، القاضي بيقول له لا قول لي ايه الجملة اللي اتقالت. في الظروف الطبيعية انا ما ينفعش اقول جملة اتقالت وحشة فاش اكررها. فالقرآن قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ان في قول سيء اتقال ما ينفعش نجهر بيه تاني نقوله الا من ظلم، الا في ساحة القضاء امام القاضي. نسأل الله عز وجل في ختام حلقتنا ان يجعلنا من عباده الرحماء حتى يحين اللقاء بمشيئة الله. الحلقة المقبلة اترككم في حفظ الله ورعايته، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: كل العربي يقول ورايا

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
4: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
3: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
3: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين،
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: أنا أحمد الهوان.
4: وأنا يمنى عاد.
3: استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
3: عشان نفهم بعض،
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
5: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في مع الاف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
5: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم اف ام. أحمد مراد.
5: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
8: يا حبيبتي ذاكري
9: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
8: بعدين

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.
1: وانت؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عدنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشندو. اجمل حاجة في الموسيقى انها عاملة زي آلة الزمن، زي الطيارة اللي ممكن تاخدنا من مكان لمكان واحنا قاعدين مكاننا. آلة الزمن ممكن تنقلنا من زمن لزمن او من مكان لمكان، والحقيقة ان احنا لسه في نفس المكان، وده اللي هنعمله النهاردة. اني هاخدكم في رحلة لبلاد بعيدة عننا، لكن من خلال الموسيقى هنقرب من الثقافة وطابع وروح المبدعين في البلاد دي. البلاد دي ثرية ثقافيا جدا، فهنسمع باقة من الموسيقى الكلاسيكية لمؤلفين كتبوا موسيقى، مش الموسيقى الشائعة، كتبوا أعمال على النمط الفني الكلاسيكي. هنروح لأمريكا اللاتينية ونسمع أعمال لمؤلفين من أمريكا اللاتينية للموسيقى الكلاسيكية. خلينا نتفق الأول، يعني إيه أمريكا اللاتينية؟ الحقيقة الكلمة دي أو المصطلح ده هو مصطلح سياسي تاريخي ثقافي بيرمز للدول القارة الأمريكية اللي كانت تحت نفوذ أسبانيا أو البرتغال أو فرنسا. وبالتالي اللغة الأسبانية أو البرتغالية أو الفرنسية هي اللغات الرسمية فيها حتى الآن. يمكن بيبقى قاصد يميزها عن الدول الناطقة باللغة الإنجليزية بشكل أساسي. والفكرة بقى إنها مش بنتكلم عن أمريكا الجنوبية فقط، لكن الدول دي موجودة في أمريكا الوسطى والجنوبية. طبعاً احنا بنتكلم عن أكتر من 25 دولة أو حاجة، فبالتالي احنا اخترنا منهم 5 فقط وهنقدم أعمال من 5 دول هما اللي يمكن اشتهر فيها مجموعة من المؤلفين اللي كتبوا بأدوات الموسيقى الكلاسيكية يعني العالمية وبروح وطابع الموسيقى اللاتينية اللي ورثوها واشتهروا بالذات في القرن العشرين وحققوا شهرة كبيرة بصوت الموسيقى بتاعهم المميز. يمكن الدول دي يعني وحدة اللغة، وحدة الطابع الموسيقى للدول اللي غزتهم أو الثقافة اللي تعايشوا معاها من المستعمرين أو المواطنين الأصليين أو النازحين والمستوطنين، خلت طابع الموسيقى عندهم متقارب لو قارناه مثلا بطابع الموسيقى في أمريكا الشمالية، في كندا، في الولايات المتحدة الأمريكية، هنحسوا طابع مختلف. فالنهاردة أعتقد أنه لاتين ميوزك من الموسيقى العابرة للقارات، لأنها ابتدت تشتهر بالذات في سياقها الشائع، وابتدينا نسمعها ونغزلها في الأغاني بتاعتنا البوب. كتير من المؤلفين أو المغنيين المشهورين عندنا ياخدوا الطابع اللاتين ويضموه كده مع الموسيقى الشرقية بتاعتنا ويحطوا موسيقى بتحقق نجاح كبير جداً. طيب احنا زي ما قلنا اخترنا 5 دول، بس هنمشي بقى زي الخريطة كده من الجنوب إلى الشمال، وهنبدأ بالأرجنتين، دولة في أمريكا الجنوبية في الجنوبها. والحقيقة يمكن أكتر جانب موسيقي اشتهرت بيه الأرجنتين إنها مهد لرقصات وأغاني التانجو اللي اشتهرت بيها الأرجنتين وجارتها أورجواي، إن هما منبع رقصة التانجو اللي اشتهرت بعد كده وانتقلت عن طريق النازحين من الأرجنتين وأورجواي لأوروبا، وابتدت تبقى رقصة شهيرة جدا يعني في كل حتة في العالم. تراث الموسيقى في الأرجنتين أوسع طبعاً أكيد من رقصة التانجو، ولذلك أنا اخترت فقرتين لاثنين من أشهر مؤلفي الأرجنتين في الموسيقى الكلاسيكية. أول واحد فيهم هو ألبرتو جنستيرا أو خينستيرا، يعني لو بنطق الاسم صح، ويمكن هو أهم مؤلف للموسيقى الكلاسيكية في القرن العشرين في الأرجنتين. اتولد في بوينس آيرس لأب من أصول أسبانية وأم إيطالية، وبدأ دراسة الموسيقى في مدينته، وبعدين سافر أمريكا تعلم على إيد مؤلفين مرموقين يعني أمريكيين زي أرون كوبلاند، ورجع بقى أستاذ للتأليف ودرس لمؤلفين مهمين اللي هنسمع الفقرة التانية دي. دايماً بيتكلم عن جناستيرا، بيقول إنه حياته الموسيقية مر بمراحل مختلفة، فكان أسلوبه الموسيقي تغير من فترة لفترة. أنا اخترت لكم كده مقطوعة رقيقة بحيث إنه تكون من المرحلة اللي كتبها في بداية تأليفه الموسيقي، لأن هي حتى مصنف 2 المؤلفات المبكرة عنده واللي كان يعني متأثر فيها بالطابع الأرجنتيني بشكل أساسي. هو كتب العمل تقريباً وهو طالب لسه في الأرجنتين. العمل عبارة عن 3 رقصات أرجنتينية، هنسمع الرقصة الثانية وهما رقصات مكتوبة للبيانو والمصنف 2 زي ما قلنا. الرقصة الثانية اسمها دانزا دولاموزا دونوزا، أو رقصة الشابة الجميلة أو الفتاة الرشيقة. هنحس على طول إنه في لحن كده جذاب رقيق له طابع يعني ملون مختلف شوية، مش أوروبي، طابع لاتيني فيه ظاهر. وكان دايماً هو بيحاول إنه يخلي المسافات اللي بين نغمات اللحن واسعة، كأنه معبر عن سهول أو مروج البامبا الأرجنتينية، وبيقدم لحن أساسي ولحن مختلف وبيرجع تاني اللحن الأساسي، لكنه بينهي المقطوعة بشكل غير متوقع، بقفلة كده غير متوقعة يمكن تكون تأثيرات التراث الأرجنتيني. أول مقطوعة هنبدأها مع جناستيرا. أما المقطوعة الثانية مقطوعة جميلة ومن الحاجات المفضلة عندي أساساً، لمؤلف أرجنتيني شهير. هو كان طالب من طلاب جناستيرا، هو أستور بياتسولا أو أستور بياتسولا. بياتسولا اتولد بقى في 20ات القرن 20، وكان من أسرة من أصل إيطالي وعاش في الأرجنتينا، وبعدين وهو طفل هجروا لأمريكا، بس كان عايش في منطقة كلها مهاجرين في نيويورك، ولأن الأب والأم كانوا مشغولين فأستور انطلق وتعايش مع الأنواع الموسيقية اللي كانت متنوعة للمهاجرين في شوارع نيويورك، وده خلاه اتعرف على الموسيقى بشكل عملي قبل الدراسة. باباه عمل حاجة مهمة، هو كان بيسمع التسجيلات اللي عند والده لرقصات التانجو، وكان ارتبط بيها وتعرف عليها. كمان اهداه آلة أرجنتينية شهيرة جدا اللي هي آلة البوندونيون. البوندونيون هي أول ما نشوفها كده نفتكرها أكورديون. احنا نعرف آلة الأكورديون اللي هي عاملة زي البيانو بس بتمسك وبيبقى لها منفاخ وبتتعزف بطريقة معينة، لكن البوندونيون هنلاقي إنها مش قايمة على الكيبورد اللي موجود في الأكورديون، هنلاقيها زراير من الجنبين وحجمها مختلف. فهي دي الآلة اللي مشهورة في الأرجنتين ومرتبطة قوي صوتها برقصة التانجو. طبعاً لما جات له فرصة إنه بعد ما درس في الأرجنتين يكمل دراسته بباريس، ودي كانت من أشهر مراكز الموسيقى والكونسرفاتوار باريس، ده درس فيه كتير من المؤلفين في القرن 20 وحتى من مناطق مختلفة في العالم، وقابل أو كان ليه حظ إنه يدرس مع أهم أستاذة تأليف باريسية هي ناديا بولانجي، واللي في البداية وهي بتدرس له بقى التأليف الموسيقي المعاصر، وهو يتأثر بقى بالمؤلفين الموسيقيين المعاصرين اللي جايين من كل حتة وعايز يكتب بقى بروح جديدة والموسيقى القرن 20 المودرن المتنفرة، لغاية ما في لحظة من لحظات سمعها التانجو اللي هو بيسمعه واللي كتبه، فابتدت تقول له سيبك من كل حاجة، انت شهرتك هتيجي من التانجو ومن التراث بتاعك ومن الموسيقى بتاعتك. فرجع بياتسولا للأرجنتين وابتدى يفكر إنه يركز إبداعه في التانجو، وابتدى يجدد في شكل التانجو اللي تورثه، وعمل شكل كده جديد سماه تانجو نيوفو أو التانجو الجديد، وألف مقطوعات الحقيقة يعني تراث بياتسولا من أشهر الأعمال اللي في الأرجنتين اللي بتتأدى سواء في شكل كلاسيكي في حفلات الكونسير أو حتى كموسيقى في لايت مستخدمة بشكل مختلف. المقطوعة اللي اخترناها من تراث بياتسولا هي الأوبليفيون أو سلوان أو نسيان، من المقطوعات اللي شدت كتير من العازفين بقوا يعزفوها على آلات مختلفة، لكن احنا هنسمعها من البوندونيون علشان نشوف الطابع الأساسي اللي بياتسولا ارتبط بيه وحاول يعبر عنه. يبقى هنسمع مقطوعة الفتاة الرشيقة للبيانو لجناستيرا، وهنسمع أوبليفيون لبياتسولا، ونرجع نكمل رحلتنا في بلد جديدة من أمريكا اللاتينية.

0: مع الدكتورة رشا طموح على نبوف آم.
1: هنطلع إلى الشمال وهنمر على دولة كبيرة في أمريكا الجنوبية وبتمثل يعني عمود أساسي في موسيقى أمريكا اللاتينية، هي البرازيل، بلد السامبا. هنسمع الموسيقى الكلاسيكية البرازيلية ممثلة في أشهر مؤلف برازيلي هو هيتور فيلالوبوس.

الموسيقى الشعبية والشائعة البرازيلية بقى متمكن من طابع الارتجال وبقى متفاهم جدا فيه. فلما حتى سافر باريس والتحم مع المؤلفين الكلاسيكيين بقى جواه التراث البرازيلي اللي انغمس فيه، فرجع قدم أعمال بتدمج ما بين يعني وسائل التأليف الكلاسيكية وما بين التراث البرازيلي الثري، وبالتالي عرف يبقى له دور ثقافي مهم في البرازيل. أنا اخترت لكم عملين لبيلا لوبوس. العمل الأول مقطوعة من ضمن عمل ليه سماه متتابعة برازيلية شعبية، بس هي popular يعني شائعة أكتر، مش موسيقى الفلاحين، لا موسيقى الحياة اليومية في البرازيل اللي هي الفرق اللي كان بيتجول معاها. هما خمس مقطوعات لآلة الجيتار على النبط البرازيلي الشائع للمؤلفين ويعني فنانين المتجولين، والفرقة الشائعة دي اللي كانت الجوالة في البرازيل كان بيطلق عليها الخورو. فعلشان كده بالرغم من ان العمل نفسه اسمه متتابعة popular suite او متتابعة شائعة، الا ان المقطوعات نفسها كل مقطوعة كان كلمة خورو موجودة فيها. الكلمة دي هي كلمة برتغالية معناها الاصلي البكاء، لكن هي المعنى المقصود او الشائع انها بتعبر عن الموسيقيين الجوالين البرازيليين اللي كانوا بيعزفوا موسيقى على آلات من اماكن مختلفه، بعضها افريقي اوروبي، كانوا بيتجولوا يقدموا الموسيقى دي. فابتدى بيلا لوبس يطلق كلمة خورو على كتير من مقطوعاته علشان يعبر عن استلهام التراث. فأول مقطوعة هنسمعها هي مقطوعة مازوركا خورو، بتدمج ما بين رقصة المازوركا اللي أصولها بولندية وبين الخورو أو الطابع الموسيقي الشائع في البرازيل. أما المقطوعة التانية بقى فهي مقطوعة رومانسية لاتينية جميلة جداً، هي اسمها ميلودي سنتيمونتال أو يعني لحن شاعري. هي المقطوعة أساساً أغنية لصوت مع البيانو، لكن طبعاً اللحن هنسمعه ونشوف قد إيه جميل وساحر وحالم وشاعري، فعشان كده اتقدم بأداءات مختلفة من النسخ الجميلة للأداءات دي. النسخة اللي هنسمعها لجيتار وتشيلو والنفخ، فهنحس فعلاً بجمال المقطوعة. فخلينا نسمع مازوركا خورو ولحن الشاعري ونرجع نكمل رحلتنا مع موسيقى أمريكا اللاتينية الكلاسيكية.

0: يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكت سمارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف؟ تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
4: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
6: علشان المرأة تبقى حاضرة في حلقتنا النهاردة، وما نفكرش إن كل المؤلفين في أمريكا اللاتينية هم رجال فقط، هنمر كده ونتجه إلى الشمال بعد البرازيل ونمر على فنزويلا. هنسمع نموذج لمؤلفة اسمها ماريا لويزا إسكوبار. هي مش بس مؤلفة، هي باحثة في علوم الموسيقى، عازفة بيانو، رسامة كاريكاتير، يعني هي إمكانيات متنوعة. وهنسمع لها مقطوعة رقيقة اسمها ليلة مقمرة في الألتاميرا. هي عبارة عن فالس ليلي كده جميل وهادئ، ألفتها كده تقريبا في أربعينيات القرن العشرين، وحاولت تستحضر أجواء الليل برومانسية وتسمعنا الأصوات اللي ممكن نسمعها في الطبيعة في الليل، الخرير، الينابيع، أصوات المية. وفي بعض الناس بتقول إنه إسكوبار كان عندها قدرات روحانية وكانت دايماً بتحاول توصل رسائل من خلال الأعمال الموسيقية بتاعتها. خليني أقول إنه في كتير من المؤلفات في أمريكا اللاتينية، ويمكن أغلبهم مشهورين أكتر بالبوبولر ميوزك أو الموسيقى الشائعة، يعني يمكن أكتر من الموسيقى الكلاسيكية، لكن إسكوبار ممكن تكون يعني ممثل رائع ليهم. خلينا نسمع ليلة مقمرة في ألتاميرا ونرجع نكمل رحلتنا مع موسيقى أمريكا اللاتينية.

0: رشا طموح على لبوف آب.
1: بنكمل رحلتنا للشمال في أمريكا اللاتينية وهنوصل لكوبا. كوبا طبعا تنتمي المنطقة ما بين أمريكا الجنوبية والشمالية، يعني في منطقة أمريكا الوسطى. هي طبعا ليها تأثير موسيقي كبير، وخصوصا أنها اتأثرت بأسبانيا والثقافة الأسبانية اللي يعني شكلت كجذور للموسيقى الكوبية، وحصل يعني نوع من التلاقح أو تساقف في الموسيقى الكوبية. هنسمع عمل جميل أو مقطوعتين معروفين لمؤلف كوبي شهير جدا. يمكن ما نسمعش عن المؤلف، لكن الموسيقى هنحس أن احنا عارفينها. المؤلف اسمه إرنستو ليكونا، وهو مؤلف وعازف بيانو مشهور. كتب كتير من أعمال، يعني ليه أعمال كتيرة جدا، منها أغاني ومنها مسرحيات غنائية اللي هي بيطلق عليها التراسويلا. دي المسرحيات الغنائية الشعبية، زي ما نقول ميوزيكال وأوبريت في الموسيقى الغربية والأمريكية. التراسويلا هي النموذج الشائع للمسرحيات الغنائية الأسبانية واللاتينية. كمان عنده مقطوعات للبيانو ومقطوعات للأوركسترا، يعني انتشرت واشتهرت. يمكن من أشهرها متتابعة سماها أندلوسا، دي يعني كتبها في الأصل البيانو لكن اتوزعت، هو وزع أجزاء منها بس يعني بتسمع من الأوركسترا، ونقلت لآلات كتيرة جدا. هو ألفها بعد ما راح رحلة لأسبانيا وحاول ينقل الطبيعة الأندلسية، وراح كمان لجنوب أسبانيا اللي اشتهرت فيها الحضارة الأندلسية وليها طابع مؤثر جدا على الموسيقى، وحاول ينقل هذا النمط الإيقاعي الأندلسي في الموسيقى بتاعته، بالذات موسيقى الفلامينجو والرقصات الملاجوينا أو الملاجينا اللي منتشرة في منطقة ملاقا وقرطبة وغيرها. احنا المفروض المتتابعة دي من 6 رقصات، احنا نسمع جزئين منها، الجزء الأندلوسة الأولاني ورقصة الملاجينا أو الملاجوينا على حسب النطق، وهنحس ان احنا سمعناه كتير جدا وانتشر مش بس بشكله الكلاسيكي لكن معروف كمان كرقصة من عناصر رقصات الفلامينكو والباسودوبل المعروفة في منطقة جنوب شرق أسبانيا. فخلينا نسمع الرقصة دي والمقطوعتين دول ونشوف قد إيه الموسيقى دي مؤثرة ومعبرة جداً عن طابع الموسيقى اللاتينية المتأثرة بشكل أساسي بالموسيقى الإسبانية والأندلسية بشكل خاص.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: وهنتجه شمالا لآخر دولة في حلقتنا النهاردة وهنختم بيها الحلقة هي المكسيك، وهنروح لمؤلف مكسيكي هو أرتورو ماركيز. أرتورو ماركيز مؤلف بدأ شغفه بالموسيقى متأثرا بوالده اللي كان موسيقي في أحد الفرق في المكسيك، واستمر يعني درس الموسيقى في المكسيك وتعلم وارتبط بأنواع وطابع التراث الموسيقي المكسيكي المميز، لكن يمكن محققش شهرة كبيرة خارج نطاق بلده إلا في تسعينيات القرن العشرين، لأنه الموسيقى بتاعته كانت قريبة قوي للموسيقى المعبرة عن طابع الموسيقى الراقصة المكسيكية، فما كانتش بتخرج عن النايت كلابس اللاتينية في المكان بتاعه، لكن مش معروفة على المستوى الدولي أو العالمي، لغاية ما اتقدمت لي أحد أعماله الأوركسترالية ضمن برنامج لأوركسترا الشباب البنزويلي اللي هو معروف باسمه سيمون بليفار، وقدموه والأوركسترا ده كان أوركسترا لشباب الأحياء الفقيرة المنتج للحركة الفنية الاجتماعية اللي عملتها فنزويلا اللي أطلقوا عليها النظام أو السيستيما، وعلموا أطفال الأحياء الفقيرة الموسيقى الكلاسيكية وعملوا منهم أوركسترا بقى يجوب العالم كله ويبهر الناس إزاي تحولت حياة الأولاد العشوائية والفيفالا المشهورة بفنزويلا، وبقوا يبقوا موسيقيين محترفين، وخرج منهم قائد الأوركسترا دودام المشهور دلوقتي وبقائد الأوركسترا لوس أنجلوس في أمريكا ومن القادة المعروفين وغيرهم بقى من العازفين، إزاي تحولت حياة الأطفال دول إلى أنهم يبقوا فنانين، وزي الموسيقى غيرت حتى اللي منهم ما بقاش متخصص في الموسيقى بقى بيقوم بدور مختلف، وبدل ما يبقى فرد من أفراد العصابات بقى شخص اجتماعيا منضبط، دكتور، مهندس، خرج من مصير مستقبل أولاد الأحياء الفقيرة. لما قدم أوركسترا سيمون بوليفار العمل بتاع أرتورو ماركيز ابتدت الناس تنتبه لجمال الأعمال بتاعته ويدوروا على أعمال مختلفة. طب إيه العمل اللي هنقدمه النهاردة؟ اسمه دانزون رقم 2. دانزون يعني رقصة، وده يمكن لأنه أرتورو ماركيز اهتم بأنه يستلهم تراث الموسيقى الشعبية المكسيكية، ابتدت تبقى الموسيقى بتاعته بقى فيها الطابع الراقص، فعمل مجموعة من الأعمال أطلق عليها رقصات، دانزون رقم 1، دانزون رقم 2 وهكذا، وكتبها للأوركسترا وبقى واضح فيها قوي الإيقاع الراقص المعروف، وحتى استخدمت فيها الآلات الإيقاعية المشهورة اللاتينية المرتبطة برقصات اللاتينية المعروفة، ويمكن من أجمل المقطوعات اللي كتبها هي دانزون رقم 2 أو رقصة رقم 2 اللي هنسمعها دلوقتي، وهنشوف الأجواء المختلفة، بتبدأ رقيقة جدا وبعدين بتتحول للإيقاع الراقص، وبعدين يبقى يحصل نوع من التوتر، وبعدين ترجع تاني للهدوء واللحن الشاعري، يعني فيها تقلبات مزاجية معبرة عن طابع الثقافة الموسيقية المكسيكية. أتمنى يكون الحلقة عجبتكم، والنهاية والختام جميل، يعني على وعد ان احنا نروح رحلات عبر الزمن في اماكن مختلفة مع الموسيقى الكلاسيكية. ألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: جديد نجوم اف ام عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أرث مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: بلد.
1: دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوى وميكسولوجي أجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها من الساحة العالمية تسمعوها معانا دايما في نفس الميعاد. طبعا قبل أي حاجة نتمنى لكم ويك أند جميل لذيذ عسول مسكر، وإن شاء الله يعني ربنا مرتب عليكم الجو الحر ده ومروقين ومبسوطين مستمتعين بالويك أند وأجواء الصيف. طبعا تقدروا تتواصلوا معنا في أي وقت عن طريق واتساب 015-595-5006، وتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم FM، والهاشتاج بتاعنا دايما وأبدا ميكسولوجي MIXOLOGY. حلقة النهاردة إن شاء الله مصحصحة كده مفيقة زي ما بنقول، واخدة الطابع والمود الصيفي. وتعالوا نبتدي بالميجا ستار اللاتيني جي بالفين وميكس كده أو ميني ميكس اسمه نو هيتس. يلا بينا.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه مكمل معاكم ميكسولوجي واجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوها من الساحه العالميه. ان شاء الله يبقوا موجودين معاكم النهارده او في حفله النهارده. يعني البرنامج ده في بداياته كان معروف ان هو حفله نجوم اف ام، فان شاء الله تستمتعوا بحفله النهارده زي ما بيقولوا كده. وطبعا دايما قبل اي حاجه في اي لحظه عايزين تتواصلوا معانا تسمعوا حاجه معينه، احنا الواتساب 0155955006. وهتلاقونا دايما على منصه اكس لو عايزين تتواصلوا معانا عن طريق اكس او تويتر سابقا. الهاشتاج هو ميكسولوجي باللغه الانجليزيه MIXOLOGY. لكل الناس بقى اللي بتحب الالكترونيك ميوزك، الميكس اللي جاي بكل بساطه اسمه كلوب انثمز. نروح لكلوب انثمز ونرجع على طول.

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على x.com/نجوم FM.
0: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.
2: ميكسولوجي على نجوم FM 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. وطبعا الميكس الثالث دايما ميكس آلة الزمن، وزي ما اتفقنا احنا مش هنكلبش في حقبة زمنية معينة، احنا هنقعد ننط من سنة لسنة، من حقبة لحقبة. وطبعا ما يبقاش تماما ميكسولوجي من غير الريميكسز بتاعته. وطبعا هنرجع بقى ريترو ريميكسز، نرجع بقى لتاريخ البرنامج من أول ما ابتدى لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي. تعالوا نطير للشوية الجامدين دول والريترو ريميكسز.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 راس.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumafm. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
8: البوب صالح وإيهاب صالح لسه موجود معاكم على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. ورب يكون عجبكم الميكس اللي فات، الريترو ريميكسز. اما الميكس او الريميكسز اللي جاية اسمهم بيتش كلاب ريميكسز، الحاجات بقى اللي بتسمعوها وانتوا ايه في مكان معين على شاطئ معين، تلاقوا الدي جي او المزيكا اللي شغالة في المكان ده عادة في الوقت ده بتبقى المود ده من المزيكا، عشان كده مسمينهم بيتش كلاب. لكن البيتش كلاب تراكس بقى دول بيتش كلاب ريميكسز. كنا سمعنا ريترو ريميكسز، دلوقتي نروح لبيتش كلاب ريميكسز. ما تنسوش ابدا الواتساب 015 59 55 1006.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: نها طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: ومختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه موجود معاكم، ولكل الاي دي ام هيدز او الكترونيك دانس ميوزك كالعاده بكل مشتقاته. احنا كنا ابتدينا في بدايه البرنامج بكلاب انثمز، لكن دلوقتي بقى الناس اللي بتحب حته بقى ايه نشتق اكتر، نروح لحته الترايبل. والميكس اللي جاي ده اسمه ذا فيوتشر ترايبل، فان شاء الله يعجبكم جدا. ميكس مصحصح، ميكس صيفي بحت، ميكس مولع، ما نقدرش نقول عليه غير كده. البيتس اللي جاية دي سخنة سخنة سخنة. يلا يلا بينا.

This is house.

خطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/nujumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه موجود معاكم كعادة. البرنامج في الميكس الأخير ده دايما بنختلف تماما، ودايما بنغير الجانر بتاعه المزيكا، ودايما تلاقوا حاجه يا اما بنلعب بقى ميجا ميكس او الت ميكس لحد من الميجا ستارز او السوبر ستارز، او بنروح لجانر مختلفه تماما، او هنعمل اللي احنا لسه هنعمله حالا ده. احنا طبعا العبد لله من الناس اللي بتحب المزيكا الار ام بي جدا، الريذم اند بلوز والار ام بي لغايه النهارده بعد البوب. ناس كتير جدا حتى نجوم الوطن العربي بيحبوا دايما يبقى موجود في الالبومز بتاعتهم او الميكس بتاعهم، دايما يبقى فيه اغنيه او اتنين قايمه على مود الار ام بي. لكن الار ام بي النهارده ار ام بي covered in dance، يعني واخدين بقى الاغاني الار ام بي الشهيره جدا ومودينا بقى في حته الاي دي ام والدانس، يعني خلطبيطه او يعني كومبو غير معتاد تماما، مش هتسمعوه غير في ميكسولوجي. فتعالوا نقصر الكلام ونروح للميكس ده، يلا بينا.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رأي. اعمل فولو لنجوم فام على instagram.com/نجوم فام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم فام.
2: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. إن شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح ودايما مستمتعين بنجوم اف ام وكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام ودايما على كيفك. طبعا شكر كبير جدا للناس اللي كانت معانا على السمع والناس اللي بتتواصل معانا على السوشيال ميديا وعلى الواتساب الرسمي بتاع نجوم اف ام. طبعا طبعات كتير قوي. طبعا برضو انا بعت تحية لبروديوسر البرنامج والصديق العزيز والغالي على القلب وأكتر من أخ بالنسبة لي، محمد مرسال، على تعبه معانا، وإن شاء الله نتقابل يوم الجمعة الجاية في نفس الميعاد في نفس البرنامج إن شاء الله. واسيبكم بقى مع التراك اللي راكب بقاله فترة طويلة وراكب كل منصات التواصل وبالأخص تيك توك، تراك اسمه Anxiety لسليبي هالو. يلا بينا، تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: كنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده، احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
3: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وصوتا بعيد، حلوة جوه، جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه

وخطره، اوبا!

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: على youtube.com/@nogumfm.
1: عيش الأغاني
2: نجوم FM على كيفك.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان تربحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.